الملاكه ملتي واش كتاونا وكشاكا لا بوس ديال تيتلان تصحبرك واش نكلم الملاكه تقيق ملتي واش مي اختك ترخار خبال الكاسليمال خاصنا هنا الى اوتقابات شق البونتيك مقيخ بس كوخيش قشاخي ابق سماخ نقشي قبنها في الخبرك اور قسكي قاكوش قاختك قيخ ملتيوه سرخا شين قيخ كاميك وكل كاتش بامكا وقو ايق شبامكا كالنداريو مايا مينترس بامكا خبرك قيخ قطقين ميركوليس وقوبا كبالخوخ كالخلبالكا ايق اغوستو 2026 بس شامير شمخروش تك قيخ شخولخوخ قيخ تك نمختخ الكيخ ريخ كار انيبرساريو لا اسوسياسيون اي راديو لا بوست دي اديتلان اتقبنا بتك قوين نبيخ كنوك باتراسينادور ملتيوش شبا شنشباق شنكابين كتقيبا ملتيوش شبا بر كشخون قياريخ قس اوتسنا الخبرك عن مقيخ بر اتت شخون قبن اوكين ايخ شتوكي كوت كارهارا قيخ ملتيوش شبا ايكراف كاشات شكاخون كاوتسلاخسون ربنونكا يوني غوميز إسو مارين باوركيستا ربنقيل كتنمت تشخيوك

التيو الشوام التيو الشوام وقبقى شاخي ناكوي خرماخ نماك بركتقا قتيك منا تقنق نقص مخيخ نقن قبان شبام هورك ارماخ شبام بروغراماسيون نبيسا بركتقا بس كل خيك أشيك كل خيك أشنق قمهور شمسيك respecto reaniversario la asociación y radio la voz de Atitlán pues cabre rubno hormag le otskaratet na utqih pues anen ko hormag san comisión de deporte y kamhor chumsik kots ben pilot camp ben taha el 25 de agosto ich martes taqqih kitsana locutores re un equipo invitado y karachqa shitni kitsana chaa chuch cancha central le Mahtanari coordinación hilar, pues habrá shitni en kitzihon prad, en kitzanatzan basket, takcha'a, chochkancha central, rejun equipo, en petjubir chka. Le, kale, uzkara, pues nautkip un bar chumsik, chivakabih naukashah, nakchekip kara, en kipeta, en kirtzangaru inka, la voz de Atitlán, habraka oshkal, juna, nubanka chochka. لملحقات نامت تشبامكا سانتياغو تيتلان كاميكرا نخكاشاخ روبيكا قيخ إيق ناكن بيتش خرا كرا نخكاشاب خصوبالتسا خبرك أورو

0: رخل بين ركوش كأصلي مال كيبا أقال حب رخل بين شلخيو تتخيل فران ما رأبوه هب رأيخ شلا شلخيو نكا كراشو بن شلا شك أصلي مال إيق نخوص إيق بنيك خبت إيل رأى قوات قاقن ما هب رأيخ قس أوت نكوتو تنكا أشا أبانيك كوت شكر شين كاك لخ شلخيو خنخوص إيق رأى قوات تقات نتخر ساخ نكاتينا تقا تنكير قوما خبنق هكاان اك ايوال سخشك نلساخ تون رئيل تقا بيس هبرق ايخ قاسر كاتيل شوكليم باترا نخكو توبا وصيل ترا لملخ خاف شخني ترا نكيتسي رقا قبا
1: شوليك تبام كا قصخبل روبيكا قيق كميك قيق وقيق كران قيد سخوخ بس نهيلا الميخ نخنا تاكنا نخ كركبانيكو نخرا إليش نخ كبرا قيق نخ انكي انكي بانرا نخ انكي تابرا ونخ إليش تاخ كبرا قيق بس خيرا ونقا سنان لقني لابوال ترقاكي ونقونا تنقنا بيتكا عخوارخا كبران بنتا ترخا بس نبيتيخ قصر قاكي وا انهيك اخي ليدات منتال كران بيسا نبنا نلق اي كل شخا نق بنتا نكنا اخا وقيخ بنتا نكنا رخا كابش بنتا خرخا خيابو بنق رخا منيك السائك بروان بيتيخ شاني هون سيلولار نو يكن هلالة شنق قاس اوتس رميموريا اي تشقا بس نقونا شنق بيبري اوتس كارا كارك قبنا اتسارا لا خبرو بنق نو بان كمبرندير نهلال اتشنق تشقا بس ناس اتتقن نطرت خمبين ونخرب ننتا اوتس نوتس ادخلا خا خبر بنق بس نشابتشنان كيوا شابار نباوا نوتس نوتس انهلال ما خون چوخ كيختا نق نبن نق نقاشاخ بركاس ليمال اوتس نكي كوتا رنهلا مير ايتقا نكا ايبونا چواتش نوتس ابونا كوتراخو نوبلخي اتشنق اوتس بركاس ليمال چواتش بونا قاس نكساخ نرچوقا چنبرلا اوتس چپام كارو بيه چواتش بونا إتقاء خطان خرچو قاء خن بيتا خن ناق خو ناق كوال كيرات ناق تقاء ما خو نو يعتري نتاعكا سينوك قسكوف نبقنا تا هناك إيوال نقاق بيخ و تا ناقا تشبام هن أتناق كرار بيال خو ناق لاشكا تشبام كا قيق يوشو قسيكيم كا نيكاخ بوك اوار قسيكيم تيك بر نوكي كوخيو قترنكنا شاني كاتساكا يا ربيكا ان تان هويو بس يا ربيكا نو يا بان هون روتير باتكا هون كار اكس تشاك اول كابن اول كران بيخ رهون كاشاكا شو بان هون تاكشا تترا الى ايبير خراكا بيش ربنا كاشوان تويس نقايا لخبركا اوار ايكارا تشقا تشير قشبيل بن سيحتيات شنكا راض نقر كاشاكا ميرا مار كرار بين فامير راهو كان كاشاخ ريكي تي إن قيا إلا تري خبرة ملتيوش نقيو كاشاكا خبرة كاور تقش بالخي منوتا نقلاكا وقوكا أور شنكا لملاح كاشاكا

0: ايلم لاخ رخاف ركوش رجليب بروبيك خا نقملت يوشيخ كن كاتيبا اش بن خلال سيس اش كشاني القشين اش نمق اش كوكوخ اش كل وابي قتنمت اش كل تقيا اش كل نعط اش كل نقا ملتيوش تيبه نق اش بلا ترق ارئيل ترق سما نكرك اراج قا نقملت يوشيخ تككن خلال بنق اكل قتنمت اكل تقيا اكل نات اكل نقا هيك ايون هيك كستومبر رشن هيك تنمت اورشن قتنمت ابسا دي برينسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق ارميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوف كيب نون با رمال را قس نرقا خي سونت بكيبا قاس نكي كي كوتا نوك كيش بلا نوك رقا هب كيبا ايخ ايخ نوك كي بيخ ترق بانيك ترق ار ايخ رمال كارا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كا ابكين ترخاف را اقا نكرا كارا چقا نقمل تيوشيخ چكا كون خلال بناق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول چي تقيا اباخني ترق سن كاشتاخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش چيبا قس نوك اش بلا اش قلتا اش قاتيا اش قتيت اش قمما ملتيوش جيبا قس نو قبي بيخ ترق اور ايل ترق بانيك انكش كوش لانا تشقيخ نق اينا تاخ ملتيوش كتيبا شقش بلا خي ترق برا كون اور قساما هربن آن بو بو خار رخف كاخ خار رخف رو جليب شتو يا استيباق كاس لما لرشن قيخ چواق خميخ تكرا شتقوري كخيب اين تاق شتو مق اور ايل رمال كرا خبرا اسما خمارشين خبرا بو بو خندي كن كارو بي چيبا چواق چك تا چواق چك قدير
1: Es la hora 19 en punto.

الخبرة شي نقاخ تلاش الخبرة قي خويبس خويبس تريسر خلبا الخبرة كايك أغوستو يبقى لي ترى الخبرة لسارقي روجين كا خبرة ترانسميسيون نقاخ وين تلاش ديز دي باسيليكا ديز كي بولاس إنقبا ديريكتامين تي بوم خبرة ترانسميسيون

بلتوشكا شباب ترى خبرة شيء لقاح جلال تغنى خم برنامج شكاح كمكين desde las 5 de la mañana شتاخك راديو دون ما خريت را جام نامبليفيكار خبرة كسينال قيبيخ كلا بنديسيون شين ديوس برا كشتوبان كارينا رابين ترى اوتيل اترا كي كوتي مال برو تلاح شين لقاح تغاشاخ كنا فاميليا مخبين تاريخوخ كلا كسبيخ كنا En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

نقش تبيغ ليش بامرق أصلي مال ما خونيش إيخ نقوي ساسكنا ما خونيش إيخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق نتيرنا نار معك مش كل أخو نق نكتر تبيغ نقا ساخا قيخ تشقان كتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما خونا قساخ تاقيخ خرا أجنق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبا تقانك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرفنق نكت كيتو شبخ نيترخي نخبيتك أعل ملون تقريش نكي كونن كت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونن قتاخيخي نك كونن قلوقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك أصلي ماش قشين تشق كون خلال خبرا خونا أوغ نيتخر ماش أديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبرا الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقول لك يا أتراخ إيفناق تشقا خونت نمت خونام كي عيخ كل شيك كون خلال

0: FM.
1: En UMG Campus Altiplano, transformamos vidas a través de la educación, la ciencia y la tecnología. Si tu vocación es emprender, liderar y convertir tus ideas en oportunidades, la Facultad de Administración y Negocios es para ti. Inicia tu formación con un técnico universitario y continúa con una licenciatura en turismo o en administración de empresas y mercadeo. Aprende con proyectos y experiencias reales que te prepararán para desarrollar negocios, liderar organizaciones e impulsar el crecimiento empresarial y turístico de la región. Porque el futuro pertenece a quienes convierten las ideas en oportunidades. Llámanos al 7931-0814. Somos VG, Campus Altiplano, excelencia que trasciende.
2: Чохгон хилал укрван гил гас хохлон лах гавач чгаг баник колла гаазран хилал
3: шахне цра ишхи
4: ач и
3: ишни акала
4: чга хариха
2: махонич их унагш тибиргич памргаслимал махонич их нгойсаскана махонич их штоқил тарути мишкола хунач нак нитсирна нармак мишкола хув нак нкатр тибиях нкасаха ких чкан катр куйсах харахе ачнак отста نك اتوختو اك مخونا قساق تاقيخ خراج نق نوبن كوف جوا نكت كونا نكتبا تقانك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شباغ نيزرخي نخبي تاق عال ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكي كونا نق تاقيخي نكي كونا نق لقوغ نقي نك فرقانسا خوصلاخ اسلي مال قشين جوق كون خلال خبرا خونا اوغنيا تخر مال اديسا موندو رينوفادو چقا رمال خبرا راديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اوتسلخ خستيسيا چقا نقاچ نخكولا كي اترخ ايفناق چقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال

كيعقب خياو تلاخ جوات خير تنكا خير تن رجليف وإخلون كاقن خلال سواجك تي سواجك مما سواجك تا سواجك تي سواجك تا سواجك علي كيلخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تنوجوش كرا رزوغبالتنا متعاتي تلان إلنا قواج بام 101

0: خبرخا قد نمد تخكون خلال قرفان قيل قاس خوخنا لاخي قافت تقاق بانيك كل لقا قاترن خلال
1: شخنيت را إشخي
2: أج إي
3: إشني
4: أكالا
2: تقا خريخا
0: ما خونيش إخو بنقش تيبي غريت بامرقا سليمال ما خونيش إخ نكوي ساسكنا ما خونيش إخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق نيتيرنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تيبيخ نقاساخا قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقاساخ تاقيخ خرا أجنق نوبن كوف جوا نكتكونا نكتبع تشقانك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شباخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكيكونا نكتكيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلوقوغ نقي نقبر قنساخ وتسلخك أصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخ ونقوخ نيتخر ماش أديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقلك يا أتسرخ إيفناق تشقا خون تنمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
5: incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

انا جوات تصبان غور كي لقيت كويني كوني قال كان فاميليا دي جونغان كان وشا لا بوس دي تلان بريغا ماريا بروبي ماريا سو هول رياندا اي نو يكا نم لاك انفورماسيون تشكم ناقش انترامت سانتياغو دي تلان دي كي خاشو تشاك كاهم كوشتار نم لاك كوشتار كي اركان كان غيلاش بام كاهم صوت ان يكارغا تشكا مبيكار تبليل ان اي دي بي que de película spam y además de eso mija hola documentos spam sin adulto mayor caracal chalal que fajas que pas con la spam chalal me escolca escuta una puerta chila cazar jabal en cazen atrás vos una yaca llamada telefónica al 5786 3941 o un archacna en la radio. Gratificación y hasta chava 300 quetzales. Caracas, tachaca, jabrao, colaquín.

voz de Atitlán, ahora que la gig, oiga, y familia, toda la gente linda, nos callaga, ahora que la gig, nagreila nos quicota y quim, hermal caracas, más nan, cajocho, atsuchiliev, atquila, jubnak, rajo, ruachuchiliev, hija Dios, atpognaner, la jubnak, napognak, ibach, auchalal, nikiato, ikurgiral, auchalal, kiakush, kukin, auchalal, na ya dhilal trhun mi ba nakni katsena tsra, pues Dios hará realidad, Dios hará nakmitrar khawal kaslemal mahong kuenta na utsmih mahong kat kuenta na chek paktrih naksakta cualquier negocio rubi taknanatah hanu ya bendición prava, pero ate taksan como negocio pues merbial tanabancho achiruchiliev porque con la mieh كان كيتشوبناك تقنك ايخون استامبيتا تت شركاي بال ديوس كوتش بام نو اس بوركي نابان ديفولغار روبي ديوس سينو كي نخنا تشاك باكتري او اكسان شاني او تصبال ربال غراكو نغيلال قاسن خبانا كونفيار كن ديوس verdaderamente وين قايا خون تشت اوفريندا تشوتش نملاح ديوس برنرشين خا قايا مرشين تاخونوناك بيخسيخ وراي خون تاركو تصيخ خیکر شین خانه یا ایم خونه چیخ نلساخ کناخ با عوشین تد خورا ایس اون گران پکادو خنبیش اترا خیک نا تد انکت نو مندار روکی نوام نلتوا نبان خونه چدق خمر بیال تد

0: بخروت شوف كيتو شيخو نباخ رماك مورا خوتم بيشينا تقشك عشاشا ما يتخدئ شيل بتي كخولا باخ إكاوراش بيخ يتخدئ
1: أكو يا بخروت ناك أمواري تتا تساوي بابا في أكو تنيتي لقول يا بخروت أكو تتبيشن تحت كاشاقش بيت تنيتي لقول أكو
0: كراش بيخا يتخطى إلسا يا بخروت تقصني تياش ونرام يا بخروت شتكميل روبلاخ شبا إلا إشباخور شبيت يترش كوكوم كاوراش بيترا
2: ناقشا بان يا بخروت تاش بيسا بلا ما خومو ناقشم بان ما خومو ناق منام تتبسان تجوي
0: كراش بيخا يا بخروت تقش كاشا تخمولسا تقشو مري وقيا إي كاوراش بي كراش بخا يا بخروت تقشا الفا يدرش كوكوم كاوراش بيت تخيكت
2: يا بخروت ما شاب بانك ابوك دوب انا شاب بانك
3: مخام مخام منق شمبان تدبي سانتا تشويخ مخوش خينقا انكي نقنن مخام منق
0: كراش بخا يا بخروت ما خوشي كوين تشال انرام شبيخ ناش بيسا ما يتخطيل قسم قيخاتي شبيسا تقشي كاي بارو شبيل بول بيسون خا يا بخروت قشا الفا يتخطيل كاوراش بيترا
1: يونو ماك يا بخروت سنني تيل شو نظام تخشين بيك هرجبا الماك شنك أشياء قص خبال أقول شين بيك موك وخوتك أشياء شو قول يا بخروت شنن هاكي وهونك أشياء شو نقول يونو ماك يا بخروت
3: وذكارا يا تختل تا أشتك كاكاتشوا قصانني تيكي ناكن آنشوا وذكارا كتنبقنا كميك أقاقي مخون مخون قد أشتك أقي
1: أذكارا يا بخروت كميك نتوك بيش
3: بيتك
1: كميك هنا نقو بيشان تيك بخوغا هقو بيشان
0: كراش كي بها تتقتكين خبرا

0: parque. ¿Qué es lo que prefieren?
1: ¡Vacaciones! Con un cliché para un imlac chila y con la gelia de tacaur que muere de anim. Es jabalín que calla, mezquí, machtca de cabach. Hagara es para el arquitía y el sikir cabras bicanchka.
2: Acala que es hana que me han sechiva. Anan que va que no es cabal. Taxtin baila, mahon y hakta chihai. Mahon que va a dar el chihai. Mac o la junuti. Hara utif, casar el jankiruta acala.
1: Nakna hoza, hati irs bita halatzir mac. Spatahunt col hakal, cabras bicer utias colba.
2: Ahon utiam tashi bichtavi. Ahon clo onaki.
1: Spatik hun, cabras colbarha.
2: أتكلمت
1: إبرة علي أنا نقمن جنبهم. تخش هاري لختي إيه؟ قسكي ركوش بايلا. نقنا وهوتا خا هون نملا خطيف سلشي هرتي إيه؟ تخش بايلا نوتات خا إقال إقاش قيل با. تاريخ شي خاي كبرش كبير يات تخا قالا.
2: نمنا قالا قالا أنت رين شي خاي. هات أصاب تاج سني نموسنا.
1: خا قرا خا نملا خطيف كبرش قلبا.
2: تيوي تيوي أكلا شنني نيدي قصر قل الرغات هو
3: أبكي
1: يا تتخا قالها شرقاكي تي هونشكا كابرات سيخ شبيخ
2: أكي مات قطية تتات ساقل تبري لترتك رقل قطية هم قطة
1: خاو تيف شبات الريبال كابرات شبيقها
2: ناكي أنقراي شنياوي آيا نتخافن عنزا مولوة جنوكل
1: تخشي تختبس مولوة رماك خاوتيف شملوخ بتخيك كوينك آلا كابرش ربيج كرخا
2: شينو لانانك آلا آناني نيديا تخوبن قوقات شاتي خاي
1: تخشو كوترقان خاوتيف خونش كاخ إيه كابر كابرش بيخ
2: أكيس لارقن هان هاسو بام كاتشين قاتيهو شنياش تقبيعي مكانوش نونا أوخ
1: ورش كنوتنا هذا راهو تيفش شباتك ريبال شبالتك تبام هون قربال ابارسا سوخو سوات رباش القن تقاشو مين باش بام هون جون شو تاباك إشكاب اسمو لوع سعود كارا تسعودنا لرقوش تقشو ملابا كابراش ربيتك أقالا
2: شنو لنا نقالا تخاقلا تيغاش تنوش انكو سنبال
3: شول قاتيا بكيبالا شول قاتيا بكيبالا
2: كن هاقلان تيغاش تواتنان
1: شخ تخ تخ خير ما كاكاس الشخ شو تيفو قا بالا تخ خاش نياريخ نكروتا خاقراش تي بان روبلاخ كابرش بي
3: سنگا سنگا شو من تيبا تشكني لا
1: خورماخ بنا شو الحلو ملاخ تيخ تخينا كيرو قوش رؤو لبخاش كابرش بيش كارال
2: شنو لانا نكالا
1: قول كاها خون تيب كاور ما خون سوطا ما كهو تيف خاقرا تنش بري إيل شالا البخونا نلاق تخشو تارو تيخ شولا كابرش بيخ تا
2: علي شتاخي لو جلال ما اوتيف
1: تخشك اشتاق خبرت سيخ ما كخا تيخ قس خيك خيك نتيال شونا نو قاتش بامرك اسليمات نونا خا ما خوني كساشتك خا قارا خيئش كبي خبرت سيخ
3: هوق كانو خا اوتيف كم ساكنا
1: نكراش كي بان خيئت تقيك اكاو خا تيخ لك ان دار شبا يكنوش اوتيف ناقنا ما خوصرا شكيبل اوتيف كتالا توتي هونيا هكارا يقاش قيل بنا روكين ما خانش كي رخطا كيتي نوتاخا تيه قاس نمر بام اوتيف النق هكارا شو رخطا هنكتيل شرسابا تقرال يقالا قاس كي كيكوشي تيبانش كيك